كريم بحنا ما تطير نوان كريم سما بطلنا الفراي ده فاسي سنية تبا تذكر ما بكون سوانا وهي لدي مهمون جانجو كتيم بيك تطر بكان تسالي كونو ترحمينا أجينا لبطارينا لا كمتار في غفيانا تبوا دجمار كانتا Emprenderla los barrios